sont pas sexistes, ils sont pas racistes. باش يدراقيا قال لي راني فيمينيست باش فاريا دي فرحة تريست بحال شي وردة بلاستيكس نا صاحبي الكابيتاليست لا ليست ديال يداني ما كيناش باقي الخير وباقي الناس درع النخل واخا ما تاكلش التمار واكل الامل يا عالم بحال دون كيشوط وحمار كفنوني حي بليزار نهار تشوفوني قاع في عيد العرش في ايموزار الكلمة تولي لك

0: عالم دي بريميش واحد تحكى مع تشارلي والقرد كيشطح القعده دوريمي الله يرحمك الكريمي عالم دي بريمي كيحس براسو بريمي مكرهش ينتحر يسي بريمي خطايا زرعت شجر وعشرت الحيوان ولقيت راح شي ما دوزنا وقاش في الطبيعة نتأملو نتسألو ما العالم مالو زربان ناطح السحاب وراسو تحت التراب العالم دي بريمي ما شعرفش دواه خرج للزنقة عريان الله حي الله مات والناس تغوش وراه كفر بالقرآن لنجيل التوراة جيل جاغم جافيل جامي سمع جيل دولوز قلت ليهم جيبول عندي الدواء سمعني مزيان يا عالم انا ماشي طبيب نفساني انا براسي كنعاني من كنعان فنان حسبني عشاب رواقي وعروقي من القراصنة والفايكينغ والهنود الحمر سكران مع المغول زيد عمر كب ودير نية في قدرات الرب شوافة في راس الترب دويش ما بالآداب جلس يا علا مرشاح من العذاب عاود لي وتهد نخود نفس سوفلي وقول لي اشنو كتحس اشنو ضارك راكي حماق عليا ويتبول يدخل ويخرج في الهضره انا الحل انا المشكل والمشكل ديالي مابقيتش كنحس كلشي كيجيني ملال كلشي كيجيني ملال حتى العذاب بلا مذاق وليت عالم مازوشي ربطني يقدرش تربطني يبكي شكون يفهمني شادني لونكواز ما باغيش نضرب النور داز مانيا كريس بانيك حادي من الخيال الا داز كيزوفريني ولا الوسات فودني مدهراش في دار المراز حس بيك اخي العالم راه ولا منتحرو البحر بحرك وصعيب شي حد يغرق في بحرو ولحية باغي ترابي ومزابي لي دوفواغ مراتك ماشي سيمون دو بوفواغ ولا متعرفش بوفواغ الكلام ديال فمك الجام وهني العالم مصداعك واش مازال باغي تولي سيبيرمان يدير عليه في ديال سبيد والكوكايين تشين تشين خاي القرصان طلعوا المورال لهاد العالم الحزين قليل لي اوريجينال لوكال ماشي ميد ان شين كنشطحو فرحانين ردونا قاعدي ماشينا فين كباكونين 2121 وحنا مازال طايفين مع امير المؤمنين ضحكوا على راسنا العالم ونتسائلوا ما العمليين يا ما العمليين
1: ماما اشتصان نيستان من گابه مشت هستنم